المنبر وشراب الغطمان فلا يتكلمن أحدكم. فقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت.

0: أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد, اللهم صل على محمد, اللهم صل على رسولك سيدنا وحبيبنا وشفينا ومولانا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر, الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله.

0: وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: اللهم صل وسلم وزد وعن وتفضل

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, nasiril mu'minin wa mukhzil kafarati wal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, mujazilu thawabil muta'allimin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ashraful anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. واعلموا أن الله أمركم بالاعتصام بحبل المدين فأتيعوا ونهاكم عن التفرق فاحذروا. واعلموا أيضا أن الله أمر بأمر بدأ فيه بنفسه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa ansairi ashabi nabiyyika ajma'in. Warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat,
1: amin,
0: wal mu'minina wal mu'minat,
1: amin,
0: al ahya'i minhum wal amwat,
1: amin.
0: Rabbana zalamna anfusana,
1: amin,
0: wa in lam taghfir lana wa tarhamna, amin, lanakunanna minal khasirin,
1: amin.
0: Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين والمبتدعين وأهلكهم وأهلكهم يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم انصر

0: رب العالمين. آمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمادة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشمادة الأعداء. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا. اللهم آمنا في دورنا وأصلح ولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أجل وأتم وأعز وأكبر.
1: الله أكبر الله أكبر.

Irmão, سمع الله لمن حمده ربنا شيء بعد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. ربنا الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أكبر. التحية والبركات. طيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة وبركاته، والسلام عليك صالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا. اللهم صل على سيدنا كما صليت على بارك لنا وما بارك في العالمين. اللهم انا نسألك.